0: نقطة في البدء.
1: أنا فيش وقت
0: سنكتشف سر عداء
1: وقت ما فيش وقت للندم. صور بنبنيها عشان ندمر أي أمل. فلوس نتحرى فيها أي شبه بتدفع. ما فيش شياط بينبع من العدم. حسسنيش إن أنا كلامي فاضي. ما تقوليش مش مستهدى للدرجة دي. أبني لو ما فيش مبدأ أبني عليه. ما تحملنيش فوق بطني. قمنا منها فيها قلنا بتداوينا لكن بتعب كل ما بجري بنهج.

0: متخصص.
1: ارتجع على السمعين لأن فكرة الحد مرتبطة بفكرة الحقيقة، وفكرة الحقيقة مرتبطة بالمطلقات.

خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب.

0: تلحقوش وقنا والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة.
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان ما عاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

0: Yeah.
1: Niki Said from Ashpura Vraya. Niki Sky Kina Juma Liza Wea. بعد الثانية تيح الليلة معايا جيبوا الثانية سكر الثانية.

ناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي. وصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنقاس تنقال كالتالي: سمعة يا الكنز وحبيبه الله معروفه.

لما جز بتربوا لما خربها لما خدها منهم زي اللص وانا منهم زي اللص شايف بيني وبين كولاتيكس ودي مستفز كل حاجة وليها اسم ده اسمه غيز ودي الفصل ده اسمه طيش ودي الصلصة فلو ده مت قرصة فلو ده مت قرصة انا مسيطر كلي يبقى شوف لي عايز ادور دغري سهل اقول لي جرد شكلي اقصدني جبت رولة جرك انت وصاحبك الهلولي

داماس سمک به شبکنم روح به خود بعدی لما لمدی مثل فدور و زی طواحی لسه بریا بس علم مش کزانوفا بس معايا دیتون روحی محدش دمار فی ما بتش بعشه برضو الطمع فاده تروحو تلقو علم فاده بصو بيل عوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي خارق خارق مبعش تقولي اتأخري بدلع طالي الجاز مقتالي بيتش ستايلي من عطاري تستغربش لغتي ما كتبناش في اللوتاري على قصتي على جزالي

بنزل وش زي الكومي منتنى توني رامي الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني عرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: Bangkok.
1: تسعة صنف
2: كبرين بيخسروا اي حد معاهم نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه.

وانا مش متعس شكلك كلا شمام متنكر شفت عينك بتزوغ على القست شفت حلب بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر مناطاتكو ولا اصطادكو كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل

0: كاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط غليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

نفسي خش بيدي بيدي بيدا بدل افكاري في اللب مخي هو الساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

0: باظوني بهكا باظوني بوكي باظوني فما هكا كبتي وقعت
1: عيط عيط
0: عيط الله.

الصف قدم نيكة في حب مش عزوزة ستاسيون سردالي المولى القطعة نك طلع له التنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كيش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اشترزي

العيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش قارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش مناك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب.